مساء الخير. أنا لقيت معايا النور بعد تدرك وتوقف السويديان وتشاجر دينا واحد أما خليني أجبر تعمل أنا لقيت أقوى أقوى أنا أنا ميدة شو بابا فاتحين أقوى كمان أنا إني جبادة ألدور أني وكما تبقى إنك ألدور أتنا بني تتنك مني إتاجع بني تبادة بيدي بيدي أنا كي نمع تتنك بني تتنك تتنك مني تتشاجر دعوة تتشاجر Kami di luar itu kami itu adalah senama ini. Ma adalah senama jauh di kawasan ini. Itu pertanyaan di kawasan yang kita hanya membayar itu adalah usaha kita untuk kami itu kamu dah itu awak tak apa. Usaha itu menjadi ini yang hal yang kita ini. Kami rasa yang ini sebab senama ini kita umpam itu adalah buat kita senama ini. Itu adalah buat dunia ini di membayar ini tuan. Jadi sudah ada student pun jadi lepas itu juga, ama bahasa tahu kalau kita semua semua ini sudah jadi antar baris juga,

حاجات كتير جدا اللي احنا عاملينها. السلام عليكم، ليبيكا ناي بري واتان شا خطو دو واتان اوبا انديو نيسو كانو اكا تي ريتين كودا وان كان بيو يفا دورا بوار ينا ساكي نيسو كانو اكا تي يافا تي بيكا يبا ساكي بيو كما نازو رن يتقالي نجدين يا او يوما يازو سو بيو يا او تي يوم انا لتقالي بيان bayan da yake din duk da yake cikin hoton karuwa ita da koyar ta da wani ko kuma ta yi ta ce ko ba ta ce ko ta ne ko ko ne don ga shi da cewa da aka ce ko wani abu da ya rage inda ya kamata in kuma ta ci raba shi ba shi gura hawkala yin da kuma ga kuma ji ba ko ta ce ne ya ce da cewa da duk wani ki to ko da komai ya ci ta ne da zama shi da ne da wannan gidan da ke dawo misali a kan da suke

0: كمان بيته كده جوه بقى في بزاما قبل الدين ولا الحاج وورد اهو من الدين مين اللي على بالي بيته هل بقى اتقبل ان تكون كده اهو دي مين هو بقى كمان دول اللي انا كده كمان مين دول زي ما كنا انا جنيت اتي انا الورد اهو طبعا وقت كده بيقول لي كده اول كده ما بيقول لي كده انا اقول اخبره اهو دي الناس اللي بيقول لي اهو انا كمان يمكن يصوروا لنا ده وقت فتح الله يسلمك برامج اتصالنا سأقول على أنا أقول يعني في
1: السلام عليكم.
0: وأنا دي كمرة ما كان دي جابتها من توتي وأنا دي دا وأنا سأقول
2: وأنا أعمل في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأعلام في الأع

بنمنعنا بقى. في سبب وسؤال بقى تجاه كوريا بابا تيجي تنضم، يعني إذا كنت دي ولا كنت تزرع الناس كوسي، لا بتقول أنا كنت تعلم في الأول ما تجي ساعة، بنطور الجامعة يوم في يوم أنا موهم ومادي ومولادي دوكي، أما ما ينسي أدبان بوين في الأول. بس كل ما تزرع الناس تطلع تطور في يوم في يوم، إذا ما تعزو زي ما تقول تطور في يوم.

في المنيوم ده، كل ده قوتها كده. انا في ايه صار يا جماعه؟ باو نيدل نيدل تو ما ان نيدل باو ودي من الدنيا يعني يسمى ودي من الدنيا ده اجواء بين الدنيا كلها تباين كلها موجودين على اي طول في العالم. كمان ده حتى لا تبقى تنجيب تنجيب ده تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب تنجيب أنا